0: ويقولنا قبل perfectamente ما دين الدسكاتا rudimental dancing is healing for NAD7B. هي يما تكون في الزوزية تي هي كون نسفن professionalment هنا كون نسفن professionalment
1: شيش
0: فرا ما مش هدي تشايدا
1: شيش كنت
0: سناي لك ناي لك هالشي دار Guess the price and win with the Plaza Shopping Center
1: من نسفين هنا بزوال دي بلازا شوبينج سنتر في شهات اللوم اللوم اللوم اللوم سناتو الفاوتشر تال 100 يورو ان فاوتشر سوا
0: الساينس هاب في دي يومك
1: ايفا بقانا
0: نستنزم والي
1: ايملا بقانا فيناليست ايهور بيش ندهلو و انتي تتاقت بازيكامنت بيني وانتو ايهور كم تسوا دين الشريا يك تاف لامونت ابتنا فوق 99000897 انتي تكون فيناليستي وفيناليستا اخرى او زيت تارت نقبدو للبرسونا اللي كانت الاكتر فيتشين تاع لامون سوا ملا اللستا هي دي بولو جيرلز كيدز شوز رينبو يونيكورن فيس ماسك كي بوب مينا دول تشيز كيك بودي سبريتس ذا فينتج كوزمتيك كومباني فان سيت ليت اس نو فوق لامون فوق 99000897 وهنرجع نريبيتيها تاع الاخر الاخر تشانس والد الجمعه Polo Girls Kids Shoes Rainbow Unicorn Face Mask K-Pop Mina Doll Cheesecake Body Spritz The Vintage Cosmetic Company Ban Set Kem taħsbu li huwa l-ammont huwa
0: l-ammont totali
1: Tal-aħħar, tal-aħħar 99000897
0: Batinna issa stess dawk il-ħames taffarijiet kem taħsbu li jiswew imma l-dawk il-xoppa kolleks naħseb inha ikollhom ftit idea kemm jiswew dawn l-affarijiet biċ-ċans li tirbaħ 100 euro. Ibatinna.

0: Let's stay ta Miles Smith for 897 base 100 John Provawa di na kan naftita difficulties technici ma araje ya gail
1: with Ryan and Gail on bay.
0: All right,
2: ezat el haja mohjaja ta loom EAD min hadmu biaw min shrah mawzash u min uzah ma nakhsh.
0: Mela,
2: No cheating. بالرسبوستي باتونا باتونا
0: انترساتي هفلا دي لو الدربة لقتنا اسبرينتا خاين دي الحاجة مهجاجة نراو يكن نشنش نقتا خايو لعب

0: تبدأ تبرفرك على الويكند مستيك دي كانت سكاندلوس فوبيا
1: او
0: نايدا
1: بلاش
0: سكاندلوس
1: زاتي احنا انا الازنة للفيناليستا لهان جمبلو
0: اكو البرسونا مازولا
1: زاتي البرسونا مازولا بيش نجمبلو لا وطهوفل تريسبوندينا وتريسبوندي كم تستا مستقسيت امبورتانت لنفكر لي مستقسيت لما تعرفش تايدنا باس هاللي احنا immorru għal-limis.
0: Ekku, ekku, immaġina tkun il-persuna li tkun literalment l-aħħar entry għal din il-competition u tkun il-persuna li tmur l-Italja.
1: Eżatt. Baqa għandna ġifieri ma llum illum tingħalaq il-competizzjoni
0: bażikament. Eżatt, eżatt. Inkomplu għal dalwat.
2: Bay Breakfast is getting bigger. And to celebrate, you could win 5,000 euros in cash.
3: September 28th from 5 a.m. 897 Bay.

0: Og det sa David Tortilla og Dan, Harry Styles, American Girls. For vei om.
1: Good evening, Lil Cool Hat. وصلنا ليلى هاري ما عندي المسوسية اللي عندي. I have a pickle. I have a bone to pick.
0: Bone to pick.
1: تعرفي يا مراكي؟ وينا excited واتشترا. إما إنه تاي شهاجة. وما نعرفش تعرفش ما مي ماها يولا وما نعرفش تحسب أنت فوق أو أن كانت تسمعنا.
0: Involved in the tickets, Haja. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it.